كل مالي في محبة برنتي نمشي بكنجة في محبة خلنتي تستي بكنجة في درفة خلنتي.

تجمدم من بشرة ذاش ثامن ذاش كفتن تشابن خذا من بني خمينة قولي ان خوابك يا ستار قولي ان

دي بكوشم برخ وابدن بخوين حشيار بن شبود اس خستنا ما في خواه ببن قدي هز ببن قرسي ودن يخواه بلن بكن قصدي جاني خواه نكن اف نخلص منه

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قاوه بزماني خو باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونامي